الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أبعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار. أيها الحاضرون والحاضرات، جماعة صلاة المغرب مسجد المتقين يا بربها يا

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا، الجد والاجتهاد. يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فالجد والاجتهاد، ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكرها.

0: يعني ذكر لله تبارك وتكبيرا وإهلالا وتهليلا. نعم، فالواجب علينا أن نجد ونجتهد، ولا ندري لعلنا لا ندرك بعد هذا العام. والواجب علينا أيضا أن نستغل هذه النفحات، فإن لله عز وجل نفحات في كل يوم وليلة في كل عام، فمن وافقه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه هي نفحات الله عز وجل الذي يرسلها لعباده، فالجد والاجتهاد في ذلك. رابعا، علينا بطلب العلم، العلم الشرعي الذي يبصرنا، والعلم الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة. نعم، فكلما تعلم المرء وكلما تربى لطلب العلم كان هذا خير له. فالإنسان إذا تعلم العلم الشرعي عرف الحق، عرف طريق الصواب، وعبد الله على بصيرة. أما إذا كان بعيدا عن هذه الأشياء ولا يعرف هذه الأشياء من أحكام في الدين أو معتقدات، فإنه قد يخبط خبط عشواء. فالواجب عليه العلم أن يتعلم، الواجب عليه العلم أن يتعلم. فإذا تعلم تبصر بهذه الأشياء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. نعم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فجدوا في طلب العلم إخواني في الله، ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن واختلط الحابل بالنابل. خامسا، يجب علينا مراعاة الأخوة، وأن نكون يدا واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمنازعة والخصومات تذهب من قوة الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون يدا واحدا، وذكر أن الفرقة الحالقة التي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الأخوة، الدين تبعده. نعم، فالواجب علينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ونترك الغيبة والنميمة التي تفرق الصف أو نقل الأخبار أو غير ذلك. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نجد ونجتهد في المحافظة على الأخوة، وأن نغض الطرف. ويجب علينا أيضا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله بالأخوة، حافظوا على دعوتكم. لا أعني فلانا أو علانا من الناس، هي نصيحة عامة لي أولا أنا ولجميع إخواني. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظكم جميعا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. نعم، ولا ترضون أن فلان يطعن في فلان أو فلان يطعن في فلان، لا. نعم، بل واجب عليكم أن تحافظوا على دعوتكم، ومشايخ أجلاء عندكم. نعم، الشيخ لقمان حفظه الله، والإخوة المدرسين جميعهم أيضا كلهم على خير وصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يحفظهم جميعا، وأن يحفظ بلاد أندونيسيا، ويكبت عداءكم وأعداء الدعوة السلفية. والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، والحمد لله. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله، kita telah mendengarkan bersama nasihat-nasihat dan juga bimbingan-bimbingan dari guru kita Syekh Fadilatul Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani Hafizahullah Ta'ala. Maka kita ucapkan dan kita doakan untuk beliau, jazahullahu anna wa 'anil salafiyyin wa 'anil muslimin khairal jazaa'. Wa as'alullah 'azza wa jall an yaj'ala ma qaddam fi mizan hasanatihi yaumal qiyamah. Allahumma amin. Maka dalam audio yang ringkas tersebut, beliau mengatakan setelah beliau membacakan khutbatul hajah, maka beliau mengucapkan nahmadullah azza wa jal, kita senantiasa memuji Allah azza wa jal yang telah memudahkan kita untuk mengadakan pertemuan ini bersama ikhwanina wa aba wa abnaina wa abaina, bersama saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan ayah-ayah kami, orang tua kami di negeri Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaganya dari segala keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempersatukan al-ikhwah, saudaraku-saudaraku semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalimat mereka. Dan sungguh ataupun dan aku suka dan senang di dalam kalimat yang ringkas ini untuk menyuguhkan kepada kalian semua nasihat-nasihat tentang talabul ilm wal ukhuwah fillah, yaitu nasihat-nasihat tentang menuntut ilmu dan juga al-ukhuwah, pentingnya persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ula hadihin nasa'ih taqwallah, kata beliau, nasihat-nasihat yang pertama, nah, ataupun yang pertama dari nasihat-nasihat tersebut adalah bertakwa kepada Allah ta'ala. Wajib bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan takwa itu adalah merupakan wasiat Allah Azza wa Jal untuk orang-orang terdahulu maupun. Wajib bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan takwa itu adalah merupakan wasiat Allah Azza wa Jal untuk orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, dan kami juga telah mewasiatkan kepada kalian. Apa itu wasiatnya? Anittaqullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدًا

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكرها.

نقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا، الجد والاجتهاد. يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فالجد والاجتهاد، ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال: وللجهاد في سبيل الله، قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكر

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا

وحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكرها.

0: يعني ذكر لله تبارك وتكبيرا وإهلالا وتهليلا. نعم، فالواجب علينا أن نجد ونجتهد، ولا ندري لعلنا لا ندرك بعد هذا العام. والواجب علينا أيضا أن نستغل هذه النفحات، فإن لله عز وجل نفحات في كل يوم وليلة في كل عام، فمن وافقه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه هي نفحات الله عز وجل الذي يرسلها لعباده، فالجد والاجتهاد في ذلك. رابعا، علينا بطلب العلم، العلم الشرعي الذي يبصرنا. والعلم الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة. نعم، فكلما تعلم المرء وكلما تربى بطلب العلم كان هذا خير له. فالإنسان إذا تعلم العلم الشرعي عرف الحق، عرف طريق الصواب، وعبد الله على بصيره. أما إذا كان بعيدا عن هذه الأشياء ولا يعرف هذه الأشياء من أحكام في الدين أو معتقدات، فإنه قد يخبط خبط عشواء. فالواجب عليه العلم أن يتعلم، الواجب عليه العلم أن يتعلم. فإذا تعلم تبصر بهذه الأشياء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. نعم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فجدوا في طلب العلم إخواني في الله، ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن واختلط الحابل بالنابل. خامسا، يجب علينا مراعاة الأخوة، وأن نكون يدا واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمنازعة والخصومات تذهب من قوة الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون يدا واحدا، وذكر أن الفرقة الحالقة التي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الأخوة، الدين تبعده. نعم، فالواجب علينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ونترك الغيبة والنميمة التي تفرق الصف أو نقل الأخبار أو غير ذلك. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نجد ونجتهد في أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ونترك الغيبة والنميمة التي تفرق الصف أو نقل الأخبار أو غير ذلك. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نجد ونجتهد في المحافظة على الأخوة، وأن نغض الطرف. ويجب علينا أيضا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله بالأخوة، حافظوا على دعوتكم. لا أعني فلانا أو علانا من الناس، هي نصيحة عامة لي أولا أنا ولجميع إخواني. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظكم جميعا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. نعم، ولا ترضون أن فلان يطعن في فلان أو فلان يطعن في فلان، لا. نعم، بل واجب عليكم أن تحافظوا على دعوتكم ومشايخ أجلاء عندكم. نعم، كالشيخ لقمان حفظه الله، والإخوة المدرسين جميعهم أيضا كلهم على خير وصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يحفظهم جميعا، وأن يحفظ بلاد أندونيسيا، ويكبت عداءكم وأعداء الدعوة السلفية. والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، والحمد لله. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله. Kita telah mendengarkan bersama nasihat-nasihat dan juga bimbingan-bimbingan dari guru kita الشيخ فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى. Maka kita ucapkan dan kita doakan untuk beliau, jazahullahu anna wa anis salafiyin wa anil muslimin khairal jaza. Wa as'alullah azza wa jal an yaj'ala ma qaddam fi mizan hasanatihi yawmal qiyamah. Allahumma amin. Maka dalam audio yang ringkas tersebut, beliau mengatakan setelah beliau membacakan khutbatul hajah, maka beliau mengucapkan nahmadullah azza wa jal, kita senantiasa memuji Allah azza wa jal yang telah memudahkan kita untuk mengadakan pertemuan ini bersama ikhwanina wa aba wa abnaina wa abaina, bersama saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan ayah-ayah kami, orang tua kami di negeri Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaganya dari segala keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempersatukan al-ikhwah, saudaraku-saudaraku semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalimat mereka. Dan sungguh ataupun dan aku suka dan senang di dalam kalimat yang ringkas ini untuk menyuguhkan kepada kalian semua nasihat-nasihat tentang talabul ilm wal ukhuwah fillah, yaitu nasihat-nasihat tentang menuntut ilmu dan juga al-ukhuwah, pentingnya persatuan.